قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: فاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jombang.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي

أستغفر الله العظيم لوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

ثم لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري رحمة الله عليه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ مرزوق للبيع الشيخ بيضوي العزم والشيخ أحمد أسعدي بنجر سلطيك والشيخ مصرح موانجين والشيخ عبد الفتاح هاشم تنبا بلاش والشيخ عبد الجليل بن مستقيم تلونكو وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مشاح صلى الله عليه وسلم سيدنا هودا صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا تعيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مدعون صلى الله عليه وسلم سيدنا مجيب صلى الله عليه وسلم سيدنا مجاب صلى الله عليه وسلم سيدنا خفي صلى الله عليه وسلم سيدنا عفو صلى الله عليه وسلم سيدنا ولي صلى الله عليه وسلم سيدنا حكم صلى الله عليه وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم سيدنا مأمور صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا مكرم صلى الله عليه وسلم سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم سيدنا متين صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم سيدنا مؤمل صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو قوة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو عزة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قدام صدق صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا بشرى صلى الله عليه وسلم سيدنا غوث صلى الله عليه وسلم سيدنا غيث صلى الله عليه وسلم سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم سيدنا هدية الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عروة الوثقى صلى الله عليه وسلم سيدنا سيرة الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيرة المستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حزب الله صلى الله شايف الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حزب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس مفقب صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى
صلى الله عليه وسلم أيتام تقبل صلى الله عليه وسلم سيدنا أميون صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا أجير صلى الله عليه وسلم سيدنا جبار صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم سيدنا مخلص صلى الله عليه وسلم سيدنا مهيمن صلى الله عليه وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم سيدنا مصدق صلى الله عليه وسلم سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا قائد المحجرين صلى الله عليه وسلم سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم سيدنا فارون صلى الله عليه وسلم سيدنا مفارون صلى الله عليه وسلم سيدنا وجيه صلى الله عليه وسلم سيدنا نصيح صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم سيدنا متوكل صلى الله عليه وسلم سيدنا كفيل صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله سلام سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم سيدنا روح الحق صلى الله عليه وسلم سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم سيدنا كافر صلى الله عليه وسلم سيدنا مكافر صلى الله عليه وسلم سيدنا بالغ صلى الله عليه وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم سيدنا شافي صلى الله عليه وسلم سيدنا واصل صلى الله عليه وسلم سيدنا مغفور صلى الله عليه وسلم سيدنا سابق صلى الله عليه وسلم

وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا عزيز صلى الله عليه وسلم سيدنا فاضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم سيدنا فاتح صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الجنة سيدنا عالم الإيمان صلى الله عليه وسلم سيدنا عالم اليقين صلى الله عليه وسلم سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيم العثرات صلى الله عليه وسلم سيدنا صفوح علي زلات صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالعز صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالمجد صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الرضا صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المنفر صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المراد صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب القضيب صلى الله وسلم سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الختام صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وسلم سيدنا فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا أذن خير صلى الله عليه وسلم سيدنا صحيح الإسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد القومين صلى الله عليه وسلم سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم سيدنا عين الهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم سيدنا علام الهدى صلى الله عليه وسلم سيدنا كاشف الغرب صلى الله عليه وسلم سيدنا رفيع المرتب صلى الله عليه وسلم سيدنا عيد العرب
صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل بشر يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تتابعي والحمد لله رب العالمين وسلم تسليما. Ditambahi walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap hari badhe membaca dalail niki diwaca pertama istighfar sampai hadiah Fatihah, kedua Asma'ul Husna, ketiga Asma'in Nabi yang nembe diwaca. Dene sanes-sanese niku talafut bin niat, namung niate maca selawat ngegungno kang Nabi ikhlas lillahi ta'ala. Niyate maca dalail, maca sholawat, ngegungno derajate kanjeng Nabi ikhlas lillahi ta'ala. Jadi beberapa sing mboten perlu diwaca niku isine. Badhe ngoten terus maca hizib. Hizib upamane dino Senin niku istighfar hadiah Fatihah satu, kedua maca Asmaul Husna, ketiga membaca Asmaun Nabi, terus maca hizib dino Isnin. Hizib dino Isnin halaman 54, halaman 54 ya. Deku sampai selesai. Deku waktune mun meh jam 10. Eh sampai dumugi ngriki riyen dibatasi. Ditangari benjeng Selasa depan maca halaman 54 sak teruse. Mengke badhe ngaji dilu ijazah hadis musasal bil musofahah. Hadis musasal apa artine mengke nggih. Badhe ngoten terus salaman-salaman. Mubeng salaman mubeng sampai selesai. Tiap-tiap palem Selasa maca dalail. Badhe maca dalail ngaji lembaran sing dibagi. Lembarane nek mari aja dibuak. Nggih. Disimpeni nek moh maca wehno anakmu. Nek gak duwene anakmu wehno kancamu, aja dibuak niku ilmu. Nek saged dilaminating. Nek mengke sampean gadah atusan ngeten iki. Atusan
Niki ilmu aja dibuat, diadai tas yang apik. Kalau bapak niki mangke setiap padha maca dalail ngaji, sing malam niki ngaji dulu mangke ijazah hadis musalsal. Salaman-salaman padha mangke selesai. Dilamin nating. Penawet. Bismillahirrahmanirrahim. Judule nikmatane menallah.